0: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحيم. الحمد